امها تبلغها عني، وان شاء الله يمكن يا بطل هي الام عيال وهي اللي قرت عني وهي اللي قسمنا لي.

ما فض هم عيون البطل وعيالي رآن الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

الثقبات هذا الستة اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيك مناسبة الثقبات والستة هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في أصواعهم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.

كيلي لي سيما قوم يسي بدا سيما قوم مصفى وهجو طيب وقوم دنيا تنك الرجوان تجش تطفال وانا ما اسمى دكني اني غرمان برشا دكني اني فرجان ارني غلو الوام نسان نرني داغي بام قلال ارني يبا ما نسان نرني يبا مسنقال

0: يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okora Monde.

من شارن قالوا قالوا التحزام رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قالوا التحزام رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ذيك حال